بما

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومياتي أسلمت لله رب العالمين بما

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي جسده أرجى ذقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.

0: أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجاء ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات
1: أسلمت لله رب

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

وهو الشفيع الذي القفار يغفر لي بجاهه كل عفيان وصلاة، وهو النزيع

فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.

إني أقول ولا يمين.

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقاتي ومن تخير أحوالي لغير هدى ومن جميع الرسايا والقطيات محمد ذكره

أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومن ياد أسلمت لله رب العالمين بما

فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.

ومن مجايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

ومن مبايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

لحي ووعد والوعيد معا حدث بترجيء رسالا لخيرات فمن يدم قصد واد لا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات ومن